الله الذي خلق الإنسان من طين ثم يجعله من سلالة من ماء مهين أحمده سبحانه وأشكره شكرا باللسان العربي المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وسلم فيا أيها المسلمون فيا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.